احنا منا اضرب، نحنا كلنا مثل بعض مثل بعض، ما رح نسكت، صوتنا في قلبك.

0: أجلس بغرفة بجماعة لباريس.
1: غرفة
0: مختلفة عن التي تتواجد أنت بها.
1: غرفة
0: مغلقة. يخترق جدرانها أصوات من الغرف المقربة. تطفو همهمة الأجهزة الكهربائية
1: بالجزء الأمامي
0: بالغرفة. قد مضى 4 سنين على رحيلي من مصر. 4 سنين على رحيلي من مصر.
1: أتردد كل يوم.
0: ماذا أفعل هنا؟
1: أتردد كل يوم.
2: أجلس بغرفة بجامعة بباريس. بباريس. غرفة مختلفة عن التي أجلس بغرفة بجامعة. أجلس بغرفة بجامعة بباريس. جامعة جابيس جابريس.

0: قال لقبي إصلاح وضع المصارف وإعادة الحفظ وعكرة سأشعر وزير أن تتمرقت إلى أن الحكومة ستتمكن خلال الأسد القادمة ثم يقرأ بزمة المصرحية أن يحتاجها لبنان والقطاع المصرحي والمدينة أمام الطالبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي موضحا أن التصدي للأزمة المالية والاقتصادية تتعلق بتنظيم التبعات الوالدة. اعتبر في صورة جبل عالي أفضل العودة أصدنا خلاصة كانت العزيزي مؤسسة كذا ونعفة ولح جمعت أن تشعر وتبقى بوحدة الوطن كحاجة الدائم لك على المصيدة وخيرا مصيدة أكد الضوء أن الفيلم لا تفاتف سياسية وإشتراكية كل حدث
1: Thank you.